نحلو معاهم وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديما تلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عشر تريما ربي

90 فخاد 175 طول على 50 وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدكهم الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم

وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب جسدي بكفي غلطة واحدة انزلاق واحد صورة واحدة فيديو واحد كم من عين في على جسدي كم من وجه في لجسدي جسدي أنثوي جسدي عربي جسدي العربي الأنثوي كم ضمير في لجسدي في أنا وفي أنت في إحنا وفي همي هم ضد إحنا وإنت ضد أنا الكل ضد أنا وأنا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم

هي إلي وهاي العيون إلي. لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني. 42 200 120 على 136 42 مليون مرة تاجروا في جسدي. 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي. 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي. 136 مليون ولادي بالسنة وهاي الحياة بس من جسدي.